غدوش ناد كبيدي تشا شلي خانا برفم تشا سانتوشات برضه فانا رماسي كما كيكون ويت خبراك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبية بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوكن يكبرن يتسلنا ما موتر سخط سانسي بار متساش سليف متاندر صوت الدرك